0: سعودية غارة يبايريكي أو غودافون باكين وقان مت غريني
1: يأينا باي إيران كاي نانا ما نبدا جوا ما جوا دهي تك مت بيرسو سبورت كومبلكس يبغيني بني دوغنا منا تلفونيا دوغنا أجي أجي كيكا ورا مانغن دوغ غودافون أريكو وقان مغيا يبغين وقام كيكا نانا
2: Ya, jangan ya bu begitawan.
1: Ah, Nico, pasal mana tanya ngai? Ayah pakai bu ngai buat telefon yang dan nak nak telefon. Saya kita pakai eh, kerana orang pakai telefon nampak bu begitawan, yang nampak bu begitawan, yang